كان بيتنا كان بيتنا وشفنا يا جيس اللي يجزي في السي والسي ياسي وكان بيتنا مواكونا باقي سوكي مو